0: تبعها هو مرين
1: تبعها مغرب
0: معليش
1: فرد سلام تبعها مغرب
0: تبعها هو مرين عمانيش
1: أمن الناس
0: عاوز بنالو
1: تبقى اسمها لكي
0: تعنجي الناجي توبي توبي modimo o le rat ba ha o moren
2: ba ha o moren
0: kuno ama fa
2: no go ka dimile sohle wa go putsa ka lerato ya tlo tlo go ntse tsato ya ha ba ha o moren
0: ba ha o moren a nkwa fa
2: mal shukra tla
0: rena muri mama tsiri tsola fanya la go tswa ba balele ba ntwe ya honni
2: ke jalo ena
0: kwena amen em tsamai

0: صباح ومرين
1: صباح ومرين أتمنى لهم هو هوفا لمن لا أليوس ما هتوش مروريس مرادين مسؤوليس صباح ومرين أنتات
0: صباح ومرين أمم مبي خمار
1: حتى ما أنتات
0: إيمني وانيسو مرنا مريم ما تري صورة كان يلقط وابا لبانتيا
1: جالبو هانتات الهوينة هو جوا

0: صباحه ومرين
1: صباحه ومرين
0: مرين عم سيسي
1: هاو اللي مو صغير اللي ما سمولي في انا نقوي وسبيل الزمبوي هاو اللي جلو قاخنا وفيت هغا مولي لهغا مزيبي لوفمانا تخاتلوه لي أولاني كاتحبل ويبحبان يولي بيكوكو بيزولي مانل وفي يالو جيسو كاس صباحه ومرين
0: صباحه ومرين عمرنا عم سيسي len tuise ka matla a lona ha ke tsieleile leng gothatse ka tumelo ya lona ha ke wela lemphamisetse o Jesu nkhono tsheu a le handa temolo le qele ba ha o morena
1: a ka se tsotane o ke mon morena tsholo di bitsa ka kgutsi a o sinana ka
0: tanki a o sinana ka mo ka ntate molodi

0: صباحو مرين.
1: صباحو مرين. مرين. كتبت لك بيتلو بوبيل. وفي مرين. صباحو مرين.
0: صباحو مرين. وفيلو يا بوكو دولي بيتو بيتو.
1: مال شوفو عليك.
0: ها.
1: كوبالي ها. تغلط لي بها وبها اللغة. وتوخذ الشبكة.
0: Amen. Morena modimo wa matsiriso le ganyalo khotso a wetsetse ka hore le ka hore go wetse nneso o botlwa kwa molemong wa moifwa bana ba gwale ka sitana le ba sothu ka kakaretso amen nna ke tshebeletso ya re ba ha o morena e fela hona mona ho senya wa letsatsi le entsinga ke morena